قوما حفظت عهودهم وحفظوا عهدي يوما من البعد ما فهم السحر في لحظاتها من رب العلم السعد إذا الريح هبت